سلام كمي كنيخوم تخاتاتيلتي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحري حدا ورحي انان ملس دلنا كمي كنيخوم كنبل اقدمنا نابناي لومي مدبنا من على 16 ورحي شوعات سمنا وزينا كنقربينا حصور زبله بدحري او زمته بحري ابقلع صرفي زبل صحف كهلونا يو كوم اون اريترا ناي كلت ترا زبل بهتان زقرب كتملنا از طرف بزعبانای فستیوال کل تشحن عسران شدیشتن به مجمریا حزب اریترا تاکیبو زدمق بعل طبق وجهی زبل صحف مسن ببنا مس هاگراوش ماگله کاری تاکال آبنای جرمن دنباره تساتفو نای کتما منهایم نعو عمل کتنا خواه نای زرر مرب کرلوان نایم

زحنا خنعرف وتصنع حنا زين اختي كتاتوليو خم تصنيحكم كاب زقلتلنا تزقلتل ما دبنا كتصلينا

تتره انا زعسبوع ابو هواي كبري ما صار جري فليته كزك كم عدري زي قمتك وقن رغيبه كبري ايو غزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان نمتع انت ولدي رمت حوزري ام بعلم زرب لولا امبر زي تولدي قدو زي استبالو لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكرو لا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحر ما كن حلو قريب لنا عدما زز نقسه أبتا من بر النحمامة عيد سيكفو زي بعر رأس تسمان أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاط أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماما ون قريبا لا تولد مسبلي أبسو ميات مكت قال محلا شعيات سعد انتايدا دكنا كابلو نحن اسمان دينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سلع ديبلومات توايبنا اللو زلع على قمت ابزي عدمينا اقديمة مناشمت صوتا قديفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالسينا غول عادي اسبرا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نطمويا شعو ما عسنيركم عب بحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومن يركم مساقا قري كما قر ما عستفاتيركم عبزاها قر حنباشا كلو أمني كتقولو لو تقوتواي فرس ناس تينالو تولو نتج أوام ماي أواي شتت أواي مقاقاي عباي تقول عكو حسو أب تلفجن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززار بالو بقودمو فايل تعطي غلو كلك كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر ديما كلا خلتنزي كيدو اغاركم اكو وريدنا دهصنات مزحكمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نصلا بتري طراي حزوم غدات بطري نتعشكات من زمنا واصبروا حزبوا ما مينا من دالهم برخاز وفروا لو مقدبروا عرفتني هنا قالوا أمغة ولا أنت وزعكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات واي خف إذن أبسان متحد مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قال لنا تبلو كتسان بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفنا مسبز حناكم وعطو كمينا قفعكم الله زلغلق إلو سقنتكم وبحري كل ملو حقيقة لن وي مقلو وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي الكبا متن انت بزحكان صبوق تمنى تسقى بتسقى مزقور بيت كسانة يبهال دعنبر كنت مينا ومهارم رم ودب هابونا أبو هارقم أبو هامرغي تايق بور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحق قالبونت بزي سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتأمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوامرين مغان نعنان دخوب نهتسانات مس هتساناتكم أوجكم كينات كندن نتساوت المهار نحبرا وعبير سلام كله طعم كم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بغسانات تايكون كوماتا زيني ورازوت تناسح مبر تقامت إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وسط رخيبو زي بلس السعي أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقمالكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتمت أما يتبولو حان تنزل تنتن إيرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا اتحادس وو أسر نغدو اتقال آي متى أولدو أخله كباتو اتجوون كأي أبارنا رسنايو

0: ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ መበል 38 ዙርያ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ዝቐረበ ህፃን እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣቀራርባ እዩ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ፌስቲቫል 226 ፌስቲቫል ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ወርሒ 5 ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ መዓልትና ፅነቱ ብክብ ዝበለ ክብሪ ኣሕሊፉ እንደገና ነቲ ረዚን ዕለት ናይ ዝኽሪ ዕለት ኣብ ወርሒ 6 ወርሒ ሰነ ማለት እዩ ከዓ ሰማእታቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘኪሩ ሕጂ ወርሒ 7 ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለምን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዘደንቕ ኣቀራርባ ፌስቲቫላት ክካየድ ቀኒዩ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሃገርና ከምኡውን ቲዝዓበየ ፌስቲቫል ዝካየድ ዘሎ ኣብ ስካንዲኔቪያን ኣብ ስቶክሆልም ሎሚ ክዛዘም እዩ። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ጀርመን ዘካየድናዮ ቅድሚ 2 ቀነ ፌስቲቫል ከዓ ከተማና ማንሃይም ብሃገራዊ ሽማግለ እንዳተመርሐት ዘካየደቶ ዓብዪ ስራሕ ንዕኡ ኣቕሪብና እውን ምስ ኣካየደት ኣካል ዘተ ከነካይድና። ቅድሚኡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተኣኪቡ ዝደምቕ በዓል ፅቡቕ ወጅሂ ዝብል ፅሑፍ ንዕኡ ከነቕርቦ ኢና። እዚ ፅሑፍ እዚ ብስምዖን ወልደ ሚካኤል መንእሰይ ዝቐረበ ፅሑፍ እዩ። ዓመታዊ ሃገራዊ ፌስቲቫል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕሉፍ ሓበራዊ ዝኾኑ ዝተጠምረ ኣብ ሎሚ ሓባር ንክነብር ዝተሰማምዐ ንመጻኢኻ ዓብዪ ቁም ነገር ንምግባር ሓበራዊ ራእይ ዘሕደረ ህዝቢ ምዃኑ ንዓለም ዝረአየሉ ዝዓበየ መድረኽ እዩ። ኤርትራ ብሓድነት ሳላ ዝተቃለስና ዝተሰዋእና ዝሓለምና ከም ዝተረኽበት ንምዕቃባን ንምህናፃን እውን ባህላውን መንነታውን ኩርዓት ታሪኻዊ ንቕሓት ሓድነት ከም ዘድሊ ከም ህዝቢ ተረዳዲእና ኢና። ህፃናት ቆልዑ መንእሰያትን ዓበይትን ካብ ወፃእን ካብ ውሽጥን ዓድን ኣብ ሓደ ቐፅሪ ተኣኻኺብና ዘርኣናየ ውህደትን ፅባቐን ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ዕድልና እውን ሓንቲ ምዃና ደጊምና ኣርእና ኢና። ሓንቲ በናጅር ድምፂ ነይትገብር ዝብል ምስላ ቢለን ምስታንዓ እትመስል ሓንቲ ኢድ በይና ናይተጣቕዕ እትብል ምስላ ናይ ትግረ ተደሚረን ንትርጉመን ኣገዳስነትን ሓድነት ካብ 100 ዝገፁ መፅሓፍ ንላዕሊ እየን ዝገልጻ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሕዋት ብስሙር ዕንጨይቲ ብጥሙር ዝተሳነዩ ኣናህብ መዓሪ ኩልሱ ዝብል ቅጀላ ዝፈጥር ምስላታት እንተወሲኽና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሓድነትን ስኒት ዘለዎ ክብሪ ዓሚቕ ምዃኑ ንርዳእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ ሓድነትን ማሕበራዊ ስኒትን ዓበይቲ መፈላልጦ ብረት ኤርትራ ዝኾኑ ክብርታት ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ክብርታት እዚኣቶም ውፅኢት ንከፋፋሊ ፖለቲካዊ ዝነፅግ ኣብ ዘይግነት መሰረት ዝገበረ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ግንባር እኳ እንተኾነ ሕብረተሰብና ነዚ ክብርታት እዚ ዝፀውር ማሕበራውን ባህላውን ባይታ ኣንፂፉ ከም ዝፀንሐ ክፍለጥ ይግባእ። ኤርትራውያን ክእከቡን ከለዉ ዝፈጥርዎ ሃዋህው ካብ ተራ ምእካብ ሓሊፉ ናብ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ፅባቐ ስለ ዘሰጋገር ተኣኪቦም ዝኽእሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ልዕሊ ኩሉ ክእከቡን ከለዉ ዝደምቁን ዝፅብቁን ህዝቢ ምዃኖም ሃገራዊ ፌስቲቫል ምስክርና እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጎስ ፍሽኽታ ኣድናቆትን ምግራምን ተደማሚሩ ዝፍጠር ፅባቐን ትርጉምን ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ጥራይ ተሓቒፉ ዝተርፍ ኣይኮነን። እቲ ብሓባር ዝፅወት ጓይላ ዝልበስ በብዓይነቱ ባህላዊ ክዳውንትን ዝፅወ ያታን ዛንታን ዝፍኖ ዝተፈላለየ ዝቕኒቱ ዕልልታ ዝንፀባረቕ ንሕና ዝብል መንፈስ ንውሽጣዊ ፅባቐ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጉልሕ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ከም ቤተሰብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ናይ ምክብባርን ምድግጋፍን ባህሪ እቲ ዝዓበየ መፀባበቂ እዩ። ንሓድነቱ ዝነባበር ህዝቢ ዝገብሮ ንጥፈት ይዕበይ ንኣስ ድምቑን ፅቡቕን እዩ። ውሽጡ ዘይፀረየ ህዝቢ እንተተኣከበ ዋጭዋጭ ይብል እምበር ቅኒት ዘለዎ ድሃ የብሉን። ውሽጡ ፅባቐ ከመንጩ ወይ ክሕለብ ስለ ዘይክእል ኣተኩርኡ ነቲ መእከብ ዳራሽ ኣብ ምፅብባቕ ዘድህብ እንተኾነ ግን እቲ ዘይምኖን ተማሊእካዮ እትኸይድን ፅባቐ ካብቶም ዝእከቡ እምበር ካብቲ ድሕሪ ውራይ ዝፈርስ መእከብ ዳስ ዝርከብ ኣይኮነን። ፅባቐ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ምዕሩግ መተኣኻኸቢ ኮነን ዝፍጠር ካብቲ ውሽጢቶም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ካብ ውፃእ ሃገርን ዝተኣኻኸቡ በፃሕቲ ዝፀርጎ ጩራይ ፅባቐ እዩ። ፍሉይነትን ፅባቐን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ብዝሕን ዓይነትን ናይ ዝቐርቡ ምርኢታት ዘይኮነስ ኣብ ዝፈጥሮ ናይ ስኒት መድረኽ እዩ። كاب كل كورن عت عالم كاب شدش تزواتات هجرنا زموتو أما إيه تشحات إريتراويان عفتاب تزاماريت أباب كسر عينة زلوا متخخف قبر مخالم تساني خام من بار بحلم مخان زور إيلو مدرخي نحدا هجر كامر ديدا زعبن زخبرن تسقا يولون إريترا قبل علن تحت المدري كوم اون اب بحراوي قزقاتا نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزوح تسقاتات كم زلوا اب كركر زعطي كونن كل زي تفترو زعدل هابتقن من اسنايتي ام مونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي الباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم اكالات حبرة سب إريترا بحروا تاتقراريبهم تحواويسون كرأن كسمعن كلو حادة أوركسترا مبر زتفالة ليهي مسلين أبب بين خرنع كوين زفنو تشعاد تهرمت دمستات أمو داتا بتأمرات أو مدبلع حادة حبر دمس كوين إيونا بأزان كاتا أنكار كيرزاتو تبقاي كاوهدة مبر كابزح حبرن كنيتنا يكونن زفتر هاقراو فيستيفال سوراتن جهوداتن باتاتات إريتراونت نابك على عواتي أمزر رأيلو معروك هاقراو مدرخي بزحنتنا بلحظة فقرن حادنتن تتأميرو بنتصور زنس أبارق اللو عبينا تاريخن بهل المأكلي إريتراوان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنقوون زخالنا نأكد رايزي كون ناس تأكيبنا نتابق سلزقوناي كنتابق انكلنا خاب حق زي كونس بسمعيتنا نتابق إريتراونت إريتراويان أتابيقو زحز زي بالتخناي سمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيت حقراونت ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونس كاب مخنيات متأخاخي بيناي بار مئكاب دقا حلفنا إن شع زي كوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أبقو دبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر يخ كابانا تسبق زفتر هاجراوي فيستيفال كأ تسبقنا قولي حزر رأيلو مدرخ زخونلو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسأتن نايتعب تسبق اسلو زخوني هاجراو فيستيفال إريترا نايسينيت مدرخي وكابزبلو كال زعبي رقحي أمون قولو دوتات زرقه بحريا وقاب كي ترفه زحتمو اللي مخاني هتسانات كوتوتي من إسايات أخولات شماقلتات كلهم تسانيهم كدنقون كحقوسين الرأيو أب عبيت قداد زترادادو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنافة نعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسايات عبيتن تتعاحيزهم كسعو كعزومون كدنقون كلو ترقعنا من ورورة سنسلت بزي سعابو قطوتو بزي سعابو قطوتو بسنيتي قدس المهلا وزرقتو وساقا ابنتي منسيات نقامد بحلن ياتان هقراو تاريخن بتيخوم ينفتسو اللو ابزب بحلو اللزلو عالم منسيات إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم ارعيموم كاورستي اقبلتين مخان كمزبقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدكيق اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقي مومن ام حيشو من سلزر اينا كبري هابوم مس بعالت بيتي ودخلت عمت بخرو ولادين اف اكسبو كل الكنفل وعلنا اف تحت حانت تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقيو اقداسنا تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسي بلو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كابا عالتبيتا يوريدو كل الليلنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كابسنا مقبار ورد زبالة نور تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنا مس بلتني تعزبتا قري مني كم زلنا تباهلنا كلنا مسانا حبيروم سلال زماقو لسب اي بقان قوات قرايت بعال عمل عملو ورابر اكنو احدقو بمبال نعلالنا تحوسوو ترقوم نايت مسلا عملنيا عملو قوبو سفورو أحدقو إيو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حانت مسلا تمالي إدنا كيدنا تحف أقرابي من اسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة إريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيمالنا معروق اتبوق غيرو سمعون قليت سوالو سلازي كاف زقت سيلنا مس اولاد هاقراوش ما قل لك كاريت اكال عبزاد زل لخم وبوتال لخم بزعبا اب كتمانا مانهايم زنبرة حد عبي ترى ناي فيستيمال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقائق كن زرار بلنينا كساب أب استديو حدا إنا دلنا زيرش ديش تغلط حدا سلاسان سلستن تسعان سلستن تسعان شمونتن زيرو حدا بمدوال رري تقوم الخطبو نشما قلت رايد يكون نتم كله التخفلة زل لكم تبلحتا زنبركم أبزناي كتما ناي جرمن فيستيفال بزعبو نخن زرار نباخم كن بلينا كساب تملو تمتصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنت سنحنا
1: برو أنا سين إذا ما استنكر صرح زوت خشبة وسراوي أنا سينك كما يسي نزوخ جلقم ندا درقاتكم التوتو دمونا انشوان
2: سعلا لهارو
1: أمتكل سنوينة زمينة
2: سعلا لهارو
1: أبزي مركا
2: أمتكل أمتكل
1: أمتكل
2: لهارو
1: قد مريتكي
2: أمتكل
1: سحن عباي مقابر صلاحه مخانا فلتي مساتو وانت نجير ومي قن قراز ماش قيتو انا فلتو خبراتو اقروم ايدوم كسادوم يقومتو
0: رديت نعات هلو
3: هلو أسرس أنا هبتي
0: سلام هبتي سلام سلام
3: كمي كمي سمعوا لنا بتعامل تبو مدب
0: تبو تبو تنكي
3: يغني لنا بزعبا فيستيفال مثل اللي تحطو دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترى ناي مانحيم بزو حد ناقوت انديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالو بملؤو ترى ناي مانحيمون كالي لاينا برنس لزي باخذكم ونسمع معينات سمعت كاتكم وريتاتكم نخطبوا نستري في عدلات ناو بيلنا لنا اوكي
3: هو اجي كل جديه قلت لي نايتي عبد الرحمن خالد فرحت لنا طالب كنا صلاح في عند الناس هاي هاجراوي هاجراوي بحبار كنا على بار هنا بعد بفور السنين دليت مع الفستيفال اللي احنا بنقول الناس من كل تواجد قديمنا هاجر وش ما قال لهم يتابع على تقييمه صود مجدي نايو في نايت راح قاعدي بي اقول لكم في يوم على ادعم الامانه احنا غير الفستيفال يدمو ينيرو تلوه ها حريم الله مالتي تلوه حريمنا لنا كل احنا داس بموسيقى عجبين يروه تاتبون يروه كم تقول غزيان قبر عمت عمت كازيادة عمزي زيادة تودبين يروه سلازي تتوقع بنا تلوخو بسبو تفتيمنا هنا نبل بسبوخ عبي دخون كبر وحبنا يروه من هاين بكا لير ساعة تاريخ يركم قلد بلنا يرسوز بي هنا قن بزخن عقب يبلنا قال كل جزء أبقى ثمانا نقبره صراحة أبقى المال نقبره صراحة على الناس ونكمل كم بنبره هنا سلاسنا هني كم بنبره أبص مطلع قادز خير دل زخ ثمان فلذي بحافة شاء طب خير دلنا مو كم زلنا ناس سنا دا قول لساتنا دا عربنا إحنا محيش كا نقول إحنا كسات فندك يا دخ عبي لا أبو مالك
0: طب هابته أوكي لكم ديكم بحنساب ولا
3: وي الله الله مهردا الله بخور الله زايت قربا
0: اوكي ما بخوم كم دا غبرنا ريتو
3: بوري ريتو لك انك بوري بوري بك يا دحري
0: هرا هراي
3: مرحبا اسرس
0: سلام سلام بخوري
3: الحمد لله
0: كما يوعدكم
3: كرم كرم حكي
0: اوكي
3: ابو ستي مالك انا حكي انت كل سبب بايو عم تصبح حليفه
0: هو
3: لا ايمان هيك صبور تودي بو صبور حبرس ملو درجة كل سلسلة صارحة
0: ما
3: يبحق عود نيرو طعمي بتعذب تدي ولا خلدي بوتا صبور نيرو
0: هو
3: هذا ما حصل حتى صريحه
0: تبوق
4: فستيفال نيرنا عامه هم حتى ها
0: ايوا
4: لنا عند عليك مسرح تبوق ما ادري
0: ناي بحكي
4: تغني لك على
0: عبد اوكي حرايح حرايح تبوق تبوق
4: كنت تقول روز المكان ايوا حكي
0: نازي ولا حنتي مستند تقول روح ولا حنتي ولا حنتي حيلي ناتكات كومي اوكي اوكي بخره هلو
5: سلام سلام رادي صنعت
0: مرحبا بحرتاب كما يوعيلكم
5: زغير مسكن
0: ميدا ميدا قصو كما يوعلي
5: وصبو وعيلو من زيات صوت لو نحنا هنا او غشات صوتنا نفاسنا وسيدنا حجينا كتما قصنا نخيد لنا
0: اوكي اوكي
5: اجي رادي صنعت سنوات من ساعات وسلزفلت راينا بتزهبكم نعدل ندول زلنا مالتي
0: هو تبقى هو حج فيستيفال كم هو قلت
5: فيستيفالنا كم تقول لقذي بار وهابكم يمستبهلنا كتمامان هايم بهاقراش ما قلت وديبنا كلنا دلوب دلو تدالينا لينا خيرنا مالتي
0: يا
5: وخيرنا ون بحاكي تي ذهبنا أقل قلت تهزبي نقوت زيلك هات سلسوي تخلني ها نفس وكف عبال وجلد با ودابخ ها ولا 10 دقائق عند الريحه وخيد فملي سنافتا بارنايد مس مول حيلي نيرنا لا تبرارنا
0: تعمت بو
5: نتز نبري حزبي يعجبنا هنا احنا بحق تبرنا خاص سفيح سلاز نبري او دي جي بموسيقى هذا فنو نيرو كل حزبي بزز اسع بزغز انت يا خمت ولا بتعم عبري زلت فيستيفال يم زلنا نير ما تبرنا هنا
0: اوكي
5: سلازي بحق بحق تبو فيستيفالنا كايدنا حزبي مانهايم بمول حيلو تترني فقيدو نتهزبو اذنوره التي نقد زمسي ينقيدو ويس لازم تعم صبغ نيرو اسرس
0: اوكي كم زيز بالكايو انديو محرط اب انا اباكم دي ابايزا ها
5: ها
0: حسب مو منش
5: هراك
0: يغرد اب حرط اب هلو
5: لا
0: حدو
5: هلو هلو مرحبا
0: اوكي زي فيستيفال انا مستملسنا عندي فيديو خبت زقاتكم القدحكم رئيو تناي دقة ولا حنت خريئة سلوديك قالكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم او متي مفتي نحنا بارك سعسعون بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو انا دحرز مصر اخوه اتي بدقز نبره نتي اوشتز نبره مسرح نايت فيستيفال عبي عبي حقز يخوينو مخنياتو عمي عمي ابتي مناي مقبز باللعلو ناقو حد بوكس امتي اوم بلوتوز جيروم كوشت موسيقى خسحبو وفتنون يروم مخنياتو اب دقا موسيقى خون سلدد اللي لو مقن اوشت خون كون ولا حنت سمعاني نيرو نبعلو حد عب فيستيفال نيرو سلازي حنت حتى خور دلكا انا بناتي سمعت تحرح جي فيستيفال ناي جرمن اللوخ بالتقينو تران ايمان هايم عابي مخاني ازامن حمدين وان هيمن ديبلو سيت فيستيفال تاع كونيز ولا رايد لنمو كميتريو
5: واز برقص امبري ما نايم سي ناينوي عامتا اخترح لا سرحنا دمصانا هنا اتكايدا انا هي زمان هاي نتي حزبي نقبلو خن نسرح خدمكتو خن نقل ولا في زملكوت اكل ونفلتي
0: يا
5: ما تمالو نارينا من ابزيادات ما لمس زنبر خناتات دايمو مستز طول صنحا ولا تم አምባሳደራት ሆኖ በተው ሙዚቀኛታት በአልፍ ሄራ ከተሮፊ እምነት የምን ሀገሪሞ አብዝን ይዘለዳት ፌስቲቫል አባ ውስጥ ላይ ኮነ ይለምና ስለዚህ ንህና አደ ድልዋት እንደረከም ሁሉ ግዜ ሁሉ ግዜ አመት አመት ነሃና ከም ጾውና ካዚ
0: ወ
5: እና ነውን መከዘ ሁሉ ቲ
0: አና ወና ወይ
5: ያቆቶ ለስ ሁሉ ዘለካ
0: እሱ ሐድ ሐር ሐጅ ከማን እዚ ፌስቲቫል ዋላቲ ሐጅ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ነዚ ጉዳይ እዚ በአብ ቃልቦ ሪኡ በኩል ለጋኑኡ ናብዝናይ ማንሃይም ጉዳይ ጠሚቱ አቢ ምድላዋትን ጽካብዝ ካብዝ ዝበለጸ ጽቡቅ መደብ እንዲኖር ካውድ በለጸ መደባት ከካይድ ከምዝካል እቲ ፌስቲቫል ኩሉ ዓም ከምዝካ ብግብሪ ርእዩ ምክንያቱ ኣብ ቅዲ ዝሓለፈ ተመክሮታት እንተኸድና ንኻልኦት ከተማታት እንዳተሓዋወስና ንኸይድ ነርና እንዲና ሰዓት ክንደይ ነቲ ጣውላ ጎድፎኡ እንታይ ሰርሓተን ካልኦት ከተማታት ርአ ነይሩ እዩ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ክረአ ከሎ ግን ናይ ማንሃይም ፅፈት ኣዝዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ውህደት ሓድነት ከምዚ ሕጂ ክንበብ ፀንሐ ናይ ብሓቂ ጥሙር ሓድነት ይተረእዩ ስለዚ ፅቡቕ እንኳዕ ከዓ እዚ ኣርኣየና ከምዚ እተኮይኑ ከዓ ኣየድክምን እዩ
5: ከምቲ ዝበልካየ እንዲ ንሕና ብምሉ ፃቢብና ስራሕ ከማ ንዕኦም ከይግሕ መጦም ኩሉ ፃቢብና ኢና መፂና ኩሉ ዝበትና ኣብ ዝነበረ ኮንቴነር እቲና ፃፅሪና ኢና ጣዕሚ እዮም ተሳቶም ከማን ብስራሕና ተገሪሞዎም ሕጂ ኣነ ትቦም በረኺበየ ነረ ትማሊ ናይ ባይቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሞዎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢኹም ህዝቢ ማናየ ከምዚ ዓይነት ቁሸት ናትኩም እኮ በቃ ነቲ ኩሉ ዓቢላቶ ሓያላት ኢኹም በሊፅናኩም ንሕና ኢሉኒ ስለዚ ከምኡ እዩ ውፍ እዩ ከተማና ዓመት ዓመት ከዓ ከምዚ ተዓቂቕና ክንፀንሕ ክንዳሎ ከም ዘለና ከዓ በዝጋጣሚ እውን ንላቦ
0: ፅቡቅ
5: ስለዚ ህዝቢ ማንሃይም ከዓ ህዝቢ ማንሃይም ከባቢያን ከዓ ዮሃና እዚ ስራሕ እዚ ሰሪሕካ በቲ ስራሕ ከዓ ዝረከብካየ ድናቆት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዮሃና ከዓ ብለኡ ከለኹ
0: ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ዝዓበየ ዋላ ኣገባብ ኣሰራሓና ኣካይዳና እንድሕር ብፅፈት መልሽና ክንዓቢና ዓብና ኢና ከዓ ኣውቶቡስ ድና ከነዳሉ ብጉሩብ ፖ ከይድና ድና ብጉሩብ ክንመልስ ኣብ ስራሕ ከዓ ብከምኡ ገባብ እንዳብ ዓበየ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር መታን ኣቐዲሙ ግምት ክህቦ እዚ ናይ ባይቶ ፌስቲቫል ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ሕራይ ምሕረትብ እሞ ካልኦት ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኖም እንተዘይኮነ ሓበሬታ እተለኩም ከዓ ኣብኡ ከለኹም ሓበሬታ ከተቕርቡ ዮሃንስ እንተሎ ዮሃንስ ሰምዓና እንተሎ ከዓ
5: በቃ ንዕኦም ዕድል ክንህቦም ኣብዚ የለውን እንዲ ምሳና ዕድል ክንህቦም ትመስመር ንዕኦም በቃ
0: ሕራይ ንድሕር ደየለውን በኣር ሙዚቃ ክገብር መሳ ኦኬ ይቀኒለይ
5: ቻው ገንዘብካ ቻው

0: راديو صنعت. هلو
1: هلو أترس.
0: سلام سلام يوهنس.
1: يا الحمد
0: لله. تبو تبو
1: مو بروغرام أما قد يدى لهم أتينا.
0: أوكي أوكي
1: سمعهم ثاني هي بصوت كلهم.
0: بصوت سمع كام تبو
1: بروغرام سمعت ثاني هي.
0: أوكي
1: كل اللي في عود غونة فستيبال لحليتنا
0: نعم حكي
1: بتعمل زي قرني وكل اللي زبي نعم حكي أما قسلنا وزح حبان يتمعنا هنا ما نايم كبابين كل لا يتيما فرح تستطفو نعم حكي فنمتكوني يقبهم ولا بقونا يكون دعمدر مثل أنا وين يدلت لزخونة نقر مقدين وكل ما بقى تستطفو كما تقرم قطو
0: تعم تبو
1: عود غونة فرح تستريحو تالي التفاصيل بحافة شو قال إسكاية خطبو إني إرنايلو محمد بلتان مولا عالم كمان نزمت عمتاتون كابزد بلتا خم نسرح خاني ذا طرح طرح كنا
0: يا تبو الله يا وانس لكعيو تي كل قزي عينات اندي وساني او زتخاف لسب بتعمل بسرح تايمو زقود لو الحنت نقر اي نبرن نزي راديونا حفرتا زم حلال فوقن نتهم أبغز أن كوفي لهم زبعوا الفستيفال ده هاللوه نتهم عقمز اللوه مالته إيه إذا فستيفال زي هزباويس لزخونة بخال مخنيات كل قديفهم أو نخكافلو أبصرحون أبصرحنا ما نهيم كمان نتهم لزخونة كلهم من أسيات أبز خباب زلهم بس قاتمي أنا خذ آخرهم دللي إذا فستيفال نعمة تاز جبر فستيفالنا بتعنا يتنحنا كمي بلا فستيفال نخونا لنا أن وإحنا مدى بوتينا كنكادلو نخيل من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلتو نحكو قديمي مانهايم بواقاني حنتي يماني عينينا يتفستيفال كتكون بقي على حجي كالي كحزوخ إلي زفل بناتي الرأي يلن بخمز عينة تقباب كان محجون تفتين اندي سلازي نتفستيفال ون بخمز خريوتي بايتو راديوناون سامحون تليو خاء فزقات عمون مزخخر يخوننا اوكي وجون قد سلبل
1: اوكي كم تزبل كاين دي بفل لاي بفل لاي تحمات اي من هاي من كبابين بملو ريف الستيبال هقراو بعالات هقراو زهرتاتنا ناي هزي لزخونة ناي بحكي نفسي نفسي قبلك زغلو كله هقر سريعها هقر يتصرح لك هقر سماعتات يتصرح لك امبر نسابي لك هون كان تصرح
0: يا يا
1: كله نمتعي زخونة زكايت أب حتى شو أمول عالم هون أمول أب ربعي جمبار أجزاء ستة زكايدو إيرتراوي وفي إيرتراوي ولا حنتيز من تهاجر من سماتاتني ترحمة كترما من هاي إمكاني أبزخ عسل نقدر ما قديونا نلبوز اللي يكون نجيبونا يكون إيرتراوي على الناس كم مسائل كانت عدمو ونا يكون أنا اللقو قبل كله نزمت ذي بلو دلنا حبريتا كله تغمات اي هزبي من هاي من كبابين كل ارتراو زيقا نخصاتا فن نخواسا انك عاني خمتاز بالكان هذا قيمة كدر علاق لدلو خيه
0: تبقى علاقة جوني اوكي مولو بوات اللكا ويما التحساس بو خلقا
1: هذا حبريتا لاني كذل توصيصا حنا ابكتمانا نعلت شمانتا ورح شمانتا هزباو سمينارا اللو ازي نوص وكت ارتراو زملكت لدخوانا ابزعلت ازي نقول إيرتراوي نخصات أفقاني حبريتا كم حلال فوتو تي حبريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقدر مقدقين بزانا راديونا نقول نخصمع زيها كحبرة دلي
0: إلا تشومونتا ورح شومونتا
1: شومونتا
0: أوكي
1: قد فعل حبريتا كسعوديو أما دا بحيزو خصان نحلو أقد داسينا هزبي سمينار هزباو سمينار تلزخونة كبت أحسد موسو تيرك أخيبها كايروس لذقون كل سبك كاسخصات ذات أميك برفاتهم
0: أوكي قرم يوهانس تبع و دل كالت ذلك قتل
1: كالي ولا حانتي تي تراي تي حد النت ناي تي زبيب قاقد داسس لذقون خابزي أنا حانتي كلا ذلي كله تبع على أسنانا هزيت لذقون كله بحادة بعال بحادة ناي سماعتنا كعسل كم دلوه أنا كحبر فوتو تبغى تفنى تلك هي دلوا أكلت على كلتة ذكر سماعت كلتة كلتة جديدة تسوون سماعتنا حن صار يوم تسويهم أحد وين كان نحن كحبر كاني كل هذيك عسل كم دلوه أنا ذي دبواي هو نتقرب فتو أب كله كعسل جدنا توية يعني إذا استفنا كل كذا يكون كنا بحنتي نحنت هجر نحنتي حزبي نحنت بامبيراتي بحدا نكون إذا قبأ مو حادنتنا ندلدل بحدا نكون سلام نصور جيرنا مكيد بس نقدر مجد الله بي.
0: اوكي يوهانس مو يقنيلنا كلكم ابوبوغونكم ذهبكم وريتو ابز صفحه امس ابا اخيباتات خنمس قلمس كله ابال كنا خاني كنزتي لينا يقنيلنا
1: راي انا
0: اوكي اوكي تشاو تشاو جن سخبركم سمعتنا ابزي ام نغز نغرم نغدنا خا ابز حلفه سومون بيت مرتقان قاده اب مگشا اورم والکم تعمت عمد زخدو خیدوم اب ویدیو ولا بسون ریخ متخونو بتعمی عوت تصبق نیرو بتوسخون اب بت مرتقان قاده کتما هایدلبرگ نساتومون کومو عینت عدتا کایدوم نتنقلعو نتم تمهاروم اب زره بوتاتات وسیدوم تصبق مدبات الداليوم مالتيو سلازي زي اقابا كايدا زخيد زلو نتوم قلعو من النتوم نختفلتوم زقبر زلو تعريق الليل سلازي كوني نتوم مهرانوم من نعوم زخوف كبود اللو ولدن كاا مسقانا بصحيوم بزبالة اندقو تصلوو خود خاا من يتنايم

0: ፍሬድ ጽናት አሎ አሎ
1: መስረስ
0: አሎ
1: سمعنا الله حد جنبسي
0: مرحبا من حد جنبس سمعت سمعنا الله خطبوق
1: واني صبوق صبوق دمسي صبوق قال اني سمع سنيه كل جزي انا تمنيتي يكون عندي كل جزي ختمازي ني 4 عامات عواتات له لذلك نتي الحلفه مدغم لذلك هنه لذلك ازي دهايزي كمتين الزاروة زلنا زمزل عمد كأخاوز ولا تخونا لنا أنا موغني تصفاي نسيو خبيل سلزل الله يدوي لي
0: بلتا عمد تبغ غير كامامر
1: نتم زغال قولو وحق سوكم بل نتم افتبغ تازنا ورخا خمو أو زي من بارين عاي قرب لن بزخونا خن الله بلباي
0: السي وساني السي وساني يقني اللامامر تبغ غير كاز دول كاوكي جاو